اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه، سماش ريبيرز وديتيلينج، تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 شابر رود، بانكستان. اي كي اوتو سنتر، تبخل برعاية البرامج العربية.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: مساء الخير، مساء المحبة، أحبتي المستمعين عبر أثير تربل أو على الموجة 98.5 FM. مني أنا على العوادي أجمل تحية وجمعة مباركة عليكم جميعا.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم وإن شاء الله تنال إعجابكم.
2: يا مساء الورد والفل والياسمين، احلى مستمعين واهلا وسهلا فيكم معنا في برنامجنا لهذا اليوم، وجمعه مباركه عليكم وان شاء الله تكون نهايه شهر سعيده عليكم ونبتدي شهر جديد ان شاء الله يوم السبت اول اوغست. نتمنى لكم السعاده والفرح.

0: ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، ومثل ما عودناكم دايما عندنا موضوعنا القصير اللي هو بداية لافتتاح برنامجنا المسائي معكم يا أحلى متابعين. طبعا ظاهرة كتير عم نشوفها بالمناسبات والحفلات، لكن الله لا يحرم الفرح لحدا. لكن هون النقطة المهمة اللي حابين نحكي فيها اليوم أنا وزملائي عن الأطفال بسن المراهقة، يعني مثلا المراهق بيكون لحد سن 19-18 سنة، بس يصير 18 خلاص ما بعد انت يعني سن مراهق مثل ما بيقولوا. لكن عم نشوف الاطفال بسن 10 ب11 و12 عم بيروحوا يحضروا مناسبات مش لاعمارهم. مين اللي مسؤول عن هالشيء، الاهل ام ماذا؟ فانتم مع ضد او مع انه الاهل هن بسبب اهمالهم الاطفال عم بتضيع وعم بيحضروا مناسبات عم بتخليهم كتير كتير يضيعوا بهالحياه. هذا موضوعنا لهذا اليوم، وببدا مع زميلتي ناديا. ناديا، شو رايك بظاهره هالاطفال اللي عم نشوفهم بالحفلات بعمر كتير حساس والاهل ما سائلين وعم بيتركون يروحوا، شو رايك بهالموضوع؟
1: لا طبعا، هو بالنسبة للمناسبات والحفلات أكيد في موسيقى، الطفل ما يحب هاي الأشياء، يعني يصير نظامه غير شكل من ناحية الأكل، ممكن يتأخر الأكل، بعدين الأم جاية على حفلة، مو معقول تظل يعني تركض وراء الأولاد، لازم يشوف لها أحد يقعد يم الأولاد فترة. ما نقدر نقول حسب قابليتها، ممكن تكمل السهرة أو ما تكمل السهرة إذا كانت يعني عينها على الأولاد أو مضطرة للضرورة. بالنسبة إلي أنا ما كنت أخذهم، لأن ما أقدر، يعني الطفل يريد ينام في فترة معينة، يريد رضاعة، يريد ملابس مريحة، يعني كل الأمور هاي لازم توفرينها للطفل وتفكرين بيه. أنا شايفة كثير من الناس يحضرون مناسبات والولد يصرخ يصرخ، أكيد لو مبلل، لو ما يعني الإنارة مضوجت، الموسيقى مضوجت الناس، يعني أول يشوف شيء غريب يعني يتفاجأ بالعالم حواليه بدون مناسبة، يظل ويزعج الواحد المقابيلة واللي يمه واللي، فبلاها من الأول أو تلغي المناسبة، تروح تأدي المناسبة ما بعد الحفلة بس إذا كان في اضطرارية يعني.
0: بس ناديا، المراهق لما تشوفي ابنك كبر صار بعمر 11-12 سنة وبده يروح يحضر حفلات الفنانين، هذه شو رأيك فيها؟
1: لا بالنسبة للأولاد مناسبات وكذا ويطلع بكيفة، من النوع اللي طبعا صعبه، يعني ممكن الولد هو، شوفي في أولاد معلميهم على مثلا السبورت، يكون فكرة وعقله بالسبورت، ما يحب هاي الشغلات،
0: هذا شيء حلو،
1: شيء حلو، بس أغلب الجالية العربية أو الثانية يحبون يعني هاي المناسبات، يأخذون أولادهم وكذا أو ابنهم يروح يحضر هاي الشغلات. يعني طبعا إذا مناسبات أو مثلا أشياء تنشأ بداخله أشياء مو حلوة، فاضطرار الواحد أنه دائما المناسبات مهما كان من الصغر إلى الكذا لازم يراعي مشاعر الطفل.
0: أكيد.
1: يعني الطفل والمراهق وما بعد المراهقة، شوفه وين رايح وين جاي كذا من هاي الأمور حتى يتلافى الأغلاط. ممكن ساعات يعني الواحد، شوفي الصداقة أحيانا تودي الولد هو بريء من هاي الأشياء بس يوقع بيها
0: طبعاً.
1: وهو ما إلا ذنب بيها.
0: أكيد.
1: وطبعا أنا من النوع اللي كنت يعني في السابق أضربهم، يعني الوالدة
0: لما باب قلبك قاسي يا ناديا
1: كنت أضربهم مثلا ما يقلوا لي، مثلا يروحون في ساحات للسباقات أو كذا ما يقلوا لي، أو مثلا أبعثهم مكان يعني قريب علينا بس هم يسرحون، هذا ينرفزني بالضبط، يعني أطلع من البيت وبعدها يعني ضربة قوية. بعدين جزت من هاي الحالة، يعني الوالدة الله يذكرها بالخير قالت هذه الضرب ما تستعملينه، بس أحيانا الإنسان يفقد
0: أكيد
1: لأن طبعا. تخافين على الولد ما تعرفين ويا من يروح وين يجي
0: لا شعوريا تطلع منه
1: الأمر. إيه واحد لا شعوريا، بس بعدين جزت من هاي الطبيعة وهم كبار يعني مو صغار. ففعلا الواحد الحريص دائما، يعني أنت طفلك تردين أو ابنك مراهق أو كذا تردينه يرجع للبيت، أكو قوانين يعني إحنا ربينا على قوانين ومشينا عليها، يعني صعب هسه الواحد يسيطر على الأولاد.
0: أوكي.
1: والنتائج مو زينة، ها يا ريت نتائج زينة. مثلا السبورت حلو، يعني الولد يروح عند سبورت كذا جيم شيء حلو، وكنت أتبعهم وأقعد ساعات بالساحة عشان الكرة القدم وأرجع، يعني حتى أحيانا كانت من الصبح، وفي مناطق كانت أتذكر فوق من كاسل هيل أكو منخفضات تحت، فكنت أروح وأنزل وأبقى حتى يخلص وكذا ونرجع للبيت. فأمور كثيرة الواحد ويا الأولاد، بس الواحد خلص بعد عرفوا، المهم أنه عرفوا بهذا السن أنه هذا غلط هذا صح،
0: طبعاً
1: في عين تركض وراهم أو أب أم، فياخذون الحذر. بعد هي شيء ما تقدرين السيطرين عليه 100% ولا حتى 90% ولا 80%، لأن الوقت اختلف بين زماننا وزمانهم.
0: أكيد
1: هاي من وجهة نظري يعني.
0: أكيد ناديا كلام حلو. دكتور شو رأيك؟
2: والله رأيي طبعا المسؤولية تقع على جهتين، الجهة الأولى هي الأهل، والجهة الثانية اللي يقيمون الاحتفالية المفروض يقولون أندر 16 ممنوع، ما أمنح التكت
0: حتى 16 كمان كتير يعني
2: بعض الدول 16 يعني يعتبر. فالقصد أنه المفروض الأهل يمنعون، وأيضا القائمين على الحفل، خاصة هذا الحفل الجماعي الكونسيرت
0: هذا ب100,000
2: فتخلين يعني بنت عمرها 12 سنة 13 سنة يعني وسط الزحام، والولد حلو. كذلك، فهذه جدا خطرة، ما أكيد. مفروض أسمح أنه أمنح تكت أو تذكرة للدخول لهذه الحفل لأطفال. يعني هو في كثير من الأمور يعني للأسف صار البزنس أهم من
0: يعني بيهم من المصاري، مش فرق أمان الأعمال
2: يعني. حتى مثلا الانترنت بعض الدول مثلا بلشت أنه أندر إيج في مواقع معينة ممنوع تفوتي لها يعني.
0: أي طبعا أكيد،
2: هذه كلها مسؤولية مشتركة، فالأهل نمبر وان، سكند لإدارة الحفل.
0: فعلا مزبوط. مزبوط. أنا كمان بقول مثل ما تفضل قال زميلي دكتور علاء وزميلتي نادية، أنه كمان الأهل لهم دور كبير بتربية الأطفال. يعني هلأ لما يكبر الولد والبنت لا تحطوا ببالهم، مثلا متعم شوف بعض الأمهات بتبقى متعلم البنت الرقص وتخليها ترقص وتحط لها أغاني وتشجع من هي صغيرة أنها تكون هيك المناسبات، يا ماما هيك الحفلات، وممكن تاخدها معها على أي حفلات كمان بياخدون على الحفلات الكبيرة. فالولد ممكن حتى بباله والله اشياء حلوة واشياء ليش ما نحن نحضر هذا الشيء. فتربية بالبيت والحرص على الأطفال إلى دور كبير، ما بس يكبروا مثل ما بيقولوا العلم في الصغر مثل النقش على الحجر، لما شو بتحطوا بولادكم رح تلاقون مرحلة مرحلة عم يكبروا. خلي دماغهم يكون نظيف وحافظوا عليهم، لأنه كتير مشاكل عم بتصير وأفكارا عم تتعب وعم بيكونوا ناضجين قبل أوانهم، فهذا الشيء طبعا غير مستحب. والأم والبي هن المسؤول الأكبر على كل الأخطاء اللي عم بتصير والأغلاط، لأنه بهيك حفلات ممكن لا سمح الله يصير في اختطاف، يصير في أمور كتير، فأنتوا في غنى عنا. الله يحمي أولاد العالم كله. وهذا كان موضوعنا اليوم عن حماية الأطفال من الميديا اللي هي مش من اختصاصهم.

وابتدينا مشوارنا الفني معكم يا أحلى متابعين ومجتمعين، ورح نشوف مع جمانة وين بدنا نروح مع أول خبر. خبرنا الأول لهذا اليوم عن الفنانة منى زكي. بعد تخرج ابنتها تكشف عن خطأها واعتذارها لها على الهواء، احتفلت الفنانة منى زكي بواحدة من أسعد اللحظات العائلية في حياتها بعد ما شهدت تخرج ابنتها الكبرى ليلي أحمد حلمي من الجامعة في لندن في مناسبة عائلية خاصة جمعتها بزوجها الفنان أحمد حلمي ونجليهما سليم ويونس، حيث حرصت الأسرة على مشاركة هذه المناسبة المميزة ونشر كل من منى وأحمد حلمي صورة عائلية دافئة في احتفال التخرج المنن. أما عن اعتذارها لبنتها على الهوى، جاء في الاحتفال منى زكي بتخرج ابنتها ليلي أحمد حلمي من الجامعة ليعيد إلى الواجهة تصريحاتها السابقة عن علاقتها بها، واللي تحدثت خلالها في أكثر من لقاء تلفزيوني عن علاقتها مع ابنتها وفلسفتها في تربية أولادها، مؤكدة أن الأمومة كانت لا تزال رحلة تعلم مستمرة وأن خبرتها تغيرت كثير مع مرور السنوات. وخبرنا التالي، طلاق هنادي مهنا وأحمد خالد صالح رسميا، والانفصال وقع منذ عام. ونسرين طافش تتصدر الترند بأول جلسة تصوير بعد الطلاق وتعليق غامض، شو القصة اليوم كله طلاق؟ تصدرت الفنانة نسرين طافش مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد ما لفتت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، حيث نشرت مجموعة من الصور من جلسة تصوير جديدة تعد الأولى لها منذ إعلان انفصالها رسميا عن زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر في يونيو الماضي، ورافقتها بتعليق قصير أثار فضول الجمهور. وبننتقل إلى أخبار فنان السعوديين، منها عباد الجوهر. طبعا فنان عباد الجوهر من الفنانين السعوديين اللي لهم قيمة وبصمة كبيرة بالفن. عباد الجوهر يخطف قلوب جمهور جرش في أولى حفلاته بالمهرجان، وهذه أبرز لحظات الأمسية. ليلة ترابية استثنائية عاشها جمهور مهرجان جرش مع أخطبوط العود عباد الجوهر في أول ظهور له في مهرجان جرش دورته الأربعين ليلة، جمعت أعذب الألحان بأصالة الصوت ورقة المشاعر، وبين عمق الكلمات وجوهر الصوت وأصالته سترت الجوهرة ليلى من أجمل ليالي جرش على خشبة المسرح الجنوبي. أما إلهام شاهين تحمس جمهورها لفيلم حين يكتب الحب مليء بالمفاجآت. استأنفت الفنانة إلهام شاهين تصوير فيلمها الجديد حين يكتب الحب،

لمحلات السينما خلال الفترة المقبلة. وأما ريتا حرب تتحدث عن أبرز لحظاتها الإنسانية في حب وورق، مشهد جمعها بها بهيا مرعشلي. تحدثت الفنانة اللبنانية ريتا حرب عن أحدث أكثر المشاهد تأثيرا في شخصية جومي التي تقدمها ضمن أحد مسلسلات حب على ورق، مؤكدة أن علاقتها بشخصية لين اللي هي عم بتأديها هيا مرعشلي شهدت نقطة تحول فارقة كان لها أثر عميق على مجريات الأحداث. غلق منزل عبد الحليم حافظ أمام الجمهور نهائيا وأسرته تنفذ وصيته. أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إغلاق منزله الكائن في حي الزمالك بالقاهرة أمام الزوار والجمهور بشكل نهائي، واقتصار فتحته بس على الأهل والأصدقاء المقربين فقط، في ضوء تنفيذ وصيته والحفاظ على المقتنيات الخاصة بالمنزل. وأوضحت الأسرة في بيان رسمي نشرته عبر صفحة الرسمية الخاصة بإدارة مقتنيات الفنان الراحل عبد الحليم حافظ على فيسبوك أن هذا القرار جاء بعد صعوبة تنظيم الزيارات اليومية ولحماية أثاث ومحتويات البيت من المحاولات المتكررة للتلف أو الإساءة من قبل بعض الزوار، مؤكدة إلغاء خاصية حجز الزيارات الإلكترونية من على الموقع الرسمي نهائياً. وأخيراً أخبارنا أحمد حلمي يوجه رسالة مؤثرة لابنته ليلي جعلت كل أيامنا حلوة. وأمل عرفة بتتعاون مع هدى حسين لأول مرة في مسلسل ليلة خرمس. وأيضاً فيروز تحيي الذكرى الأولى لرحيل زياد الرحباني وظهور مؤثر لجارة القمر. وأيضاً شهيرة ترد على جدل تكريمها في المهرجان القومي للمسرح. وبهيك أحبتنا المستمعين رحنا برحلة سريعة لأخبار الفن والمشاهير، وإن شاء الله بوفيكم بحلقة تانية وعودة إلى برامجنا.

0: لا تدور ولا تحتاج، مركز واحد لجميع احتياجاتك. أوكي أوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتيلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان. اي كي اوتو سنتر، تبقى برعاية البرامج العربية.
1: الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك. نجوى صباح الخير.
2: صباح الخير آدم واريتا، وصباح الخير لكل المستمعين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يتضمن نزع سلاح حركة حماس بالكامل، واعتبره خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. وبحسب مسؤولين بارزين في حماس، يشمل الاتفاق معالجة ملف السلاح بإشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة وبالتنسيق مع مجلس السلام، إلى جانب انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وتسليم اللجنة الوطنية مسؤولية إدارة القطاع. في المقابل، أكدت الحركة أنها لم تصدر بيانا رسميا حتى الآن، ولا تزال تنتظر الرد الرسمي من إسرائيل، مع مطالبتها الوسطاء ومجلس السلام بضمان التزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام المطروحة. هذا وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة قريبا اجتماعا لوسطاء اتفاق الهدنة في غزة، يضم بالإضافة إلى مصر الولايات المتحدة وقطر وتركيا، وذلك لبحث المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قالت باكستان، الدولة الوسيطة في النزاع بين واشنطن وطهران، إن الطرفين المتحاربين يتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا، ورد إيراني على الكويت والأردن. من جهة أخرى، أعلنت السعودية إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، هدفه ضمان أمن الملاحة وحماية الممرات المائية، خصوصا في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك عقب اجتماع عقد في الرياض أمس الخميس. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط غداة هجوما بطائرة مسيرة على ميناء دمياط، وهو الأول في البلاد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. من جهتهم، قال الحوثيون إن لا علاقة لهم بالهجوم، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبأ اليمنية التابعة لهم. أعلنت السلطات الإسبانية انتشال جثث 9 أشخاص قضوا أثناء محاولتهم بلوغ جيب سبت الإسباني المتاخم للمغرب، فيما تدفق 100 مهاجرين إليه أمس الخميس بعد وصول أكثر من 1500 خلال الأيام الأخيرة، متحدثة عن حالة طوارئ إنسانية. أعربت أجهزة الأطفاء في فرنسا عن أملها في أن يكون الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في إقليم جيرون بجنوب غرب البلاد منذ قد تم احتواء.
3: مونتي كارلو الدولية

وننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. بعد رفع الدعم عن الوقود، الحكومة الأسترالية تنهي خصم رسوم استخدام الطرق لهذه الفئة. أعلنت الحكومة الأسترالية إنهاء خصم رسوم استخدام الطرق للمركبات الثقيلة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، على الرغم من استمرار أسعار الوقود في الضغط على السائقين. وتحرك مفاجئ يشل إحدى أهم وسائل النقل في بريسبن. مأساة بعد وفاة شابة أسترالية تبلغ من العمر 12 عاما بعد صراع مع المرض النفسي. يعيش المجتمع المحلي في جنوب غرب سيدني حالة من الحزن بعد وفاة أليشا علي راش البالغة من العمر 12 عاما، والتي كانت تعد من أبرز المواهب الشابة في لعبة الريغبي. وكانت أليشا وهي من سكان منطقة سادلر عضوا محبوبا في إحدى النوادي، حيث ترك رحيلها أثرا عميقا بين زميلاتها في الفريق والمدربين والعائلة وأفراد المجتمع المحلي. وأيضا خبرنا التالي، مغترب أسترالي يكتشف اختفاء 180 ألف دولار من مدخراته بعد رسالة في البريد العشوائي. وجه أسترالي يعيش خارج بلاده منذ ما يقارب عقدين تحذيرا للمغتربين الأستراليين بضرورة مراجعة حساباتهم التقاعدية بشكل دوري، بعدما اكتشف أن معظم مدخراته التقاعدية اختفت دون علمه إثر انهيار صندوق استثماري ضخم. ويعيش كاميرون سميث البالغ من العمر 53 عاما في مدينة بازل السويسرية، لكنه احتفظ بمدخراته التقاعدية التي جمعت من خلال سنوات عملة في ولاية فيكتوريا ما بين عامي 89 و2007. وتحذير للمسافرين، تأخير عشرات الرحلات في مطار سيدني بسبب اضطرابات في الحركة الجوية. طلب من المسافرين المغادرين من مطار سيدني صباح الخميس الماضي التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار بعد تأخير عشرات الرحلات الجوية نتيجة اضطرابات في إدارة الحركة الجوية. وأظهرت البيانات أن أكثر من 30 رحلة مغادرة تأثرت بالتأخر، وفيما اضطر بعض الركاب إلى الانتظار لأكثر من ساعة داخل الطائرات أو في صالات السفر. ومن أخبارنا أيضا، تحذير للمسافرين في أستراليا، ارتفاع الاحتيال عبر مواقع التأشيرات وتسديد الجوازات. أطلقت جهات مختصة بالأمن الإلكتروني في أستراليا تحذيرا جديدا للمسافرين بعد تسجيل ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال المرتبطة بمواقع التأشيرات وتسديد جوازات السفر في وقت عاد فيه السفر الدولي إلى مستويات مرتفعة. بعد أكثر من 100 رافض لاجئ يروي معاناته للعثور على سكن في أستراليا، سلطت قصة لاجئ من جمهورية الكونغو الديمقراطية الضوء على الصعوبات التي يواجهها القادمون الجدد إلى أستراليا في ظل أزمة الإيجارات المتفاقمة، بعد أن كشف أنه تقدم لأكثر من 100 طلب استئجار منزل قبل أن يتمكن أخيرا من العثور على سكن مناسب لعائلته في مدينة أدلايد. وخبرنا التالي، من ملبون، عائلة أسترالية مفجوعة بعد مقتل أم شابة على يد شريكها المزعوم في ملبون.
تعيش عائلة أسترالية بروك تايمنز الحالة من الحزن العميق بعد وفاتها عن عمر 29 عاماً إثر تعرضها لإصابة خطيرة في منزلها بمدينة كلايد نورث جنوب شرق ملبون في حادثة هزت المجتمع المحلي. وأثر على الأم الشابة مساء الأحد الماضي مصابة بجروح بالغة داخل منزل في المنطقة قبل أن تنقل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث فارقت الحياة لاحقا متأثرة بإصاباتها. أما خبرنا التالي من سيدني، تغريم أكثر من 1.3 مليون أسترالي لعدم التصويت في الانتخابات الفيدرالية. فرضت السلطات الأسترالية غرامات على أكثر من 1.3 مليون شخص لعدم مشاركتهم في الانتخابات الفيدرالية التي أجريت العام الماضي في ظل نظام التصويت الإلزامي المعمول به في البلاد. وبموجب القوانين الأسترالية يتعين على جميع البالغين المسجلين الأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولايات، وإلا يواجهون غرامة إدارية تبلغ 20 دولارا استراليا وقد ترتفع الى 330 دولار اذا احيلت القضيه الى المحكمه. وايضا استراليا تقاضي تيليجرام بتهمة الإخفاء في إزالة محتوى إرهابي وغرامة محتملة تتجاوز إلى 54 مليون دولار. باشرت السلطات الأسترالية إجراءات قانونية ضد منصة تيليجرام أمام المحكمة الفيدرالية متهمة إياها بالإخفاء في إزالة محتوى إرهابي من المنصة بما في ذلك مقاطع مرتبطة بتنظيم داعش وعمليات إعدام وذبح في قضية قد تؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 54.6 مليون دولار أسترالي.

وأيضا في أحدى الفيديوهات في الشوارع هروب طفلين من روضة في ملبون، والسلطات تفتح تحقيقا رسميا. وخبرنا قبل الأخير لهذا اليوم، 24 ساعة في الجو، طائرة كوانتاس الجديدة تسجل رقما قياسيا بأطول رحلة تجريبية لطائرة تجارية. سجلت طائرة كوانتاس الجديدة المتخصصة للرحلات فائقة الطول رقما قياسيا جديدا بعدما أكملت رحلة تجريبية دون توقف استغرقت 24 ساعة و24 دقيقة بين ملبون الأسترالية وتولوز الفرنسية في إطار الاستعدادات لإطلاق رحلات طبعا اعتبار من أواخر عام 2027. وخبرنا الأخير لهذا اليوم، بولين هانسن تفتح النار على الهجرة والمناخ، وهذه أول قراراتها إذا حكمت أستراليا. كشفت زعيمة حزب ون نيشن الأسترالي بولين هانسن عن أبرز أولوياتها في حال وصول حزبها إلى السلطة، متعهدة بأحداث وتغيرات جذرية تشمل إلغاء مراسم ويلكم تو كانتري في المؤسسات الحكومية والمدارس الحكومية وخفض أعداد المهاجرين، إلى جانب الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ. فخلال مقابلة تناولت خطط الحزب الأول لأول 100 يوم من الحكم، قالت هانسن أنها ستقوم بما يلي: إلغاء مراسيم الترحيب بالسكان الأصليين. وأكدت هانسن بأنها لا تؤيد إقامة مراسم الترحيب التقليدية بالسكان الأصليين في المؤسسات الرسمية، مشيرة إلى أنها ستعمل على وقف استخدامها في الدوائر الحكومية والمدارس الحكومية وحتى على المواقع الإلكترونية والوثائق الرسمية التابعة للحكومة. وكما قالت أن القطاع الخاص سيظل حراً في اعتماد المراسم إذا رغب بذلك، لكنها ترى أن المؤسسات والمنظمات التعليمية لا ينبغي استخدامها. وخفض الهجرة، تضع هانسن ملف الهجرة على رأس أولوياتها، معتبرة أن أعداد الوافدين الحالية مرتفعة للغاية وتسهم في تفاقم أزمة الإسكان في أستراليا. وأيضا بقرارها التالي إنهاء سياسة صافي الانبعاثات الصفراء، وهي ملف الطاقة والمناخ، وتعهدت أيضا بإلغاء التزام أستراليا بسياسة صافي الانبعاثات الصفراء إضافة إلى وزارة التغيير المناخي والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا المحلية لهذا اليوم، عودة إلى برامجنا.

تلقائي اوديو سنتر للدور ولا تحتار بمركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه سماش ريبيرز وديتيلينج تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101-03776 وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان AK Auto Center تبخل برعاية البرامج العربية.

0: وعودة لنا معكم أحبتي المستمعين. وطبعا الآن حان موعد تقريرنا من مدير مكتبنا في بيروت الإعلامي الأستاذ كميل عبد الله.
1: غمرتها المحبة والوفاء في بلدة بطم الشوفية. هناك اجتمع الأهل والأصدقاء والوجوه الثقافية والإعلامية والدينية. يتقدمهم سيادة المطران عصام حنا درويش ورئيس بلدية مع زين الدين والشاعر الكبير ميشيل جحا وآخرين. أقيمت الأمسية بتنظيم مشترك بين جمعية الحوار والتواصل الإنساني ومجلة وموقع الحدث والخبر كامنيوز.نت والجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية ونادي الشرق لحوار الحضارات. وجاء هذا التكريم تقديرا لمسيرة الدكتور البيطار الإنسانية والوطنية والثقافية والاقتصادية الحافلة بالعطاء، واحتفاء باختياره شخصية العدد بمناسبة اليوم العالمي للصداقة الدولية، حيث تم منحه لقب صديق الوطن والإنسان. وقد ألقيت خلال الحفل كلمات أشادت بمبادرات المكرم الإنسانية والاجتماعية وبما تركه من أثر طيب في خدمة المجتمع، مجسدا أسمى قيم الوفاء والمحبة والعمل الصالح. رئيسة جمعية التواصل والحوار الإنساني الإعلامية إيمان عبد الملك تحدثت عن مآثر المحتفى به وعن بطم التي احتضنت الكبار ومما قالته بالصوت.
2: خلقت أفضاله بيته بيت الكرم وجوده ابن العز عالي مقداره. نحن مش كل يوم نكرم صديق عزيز، بس لما يتكرم ابن الجبل بتهل أنواره. بطمي بلد مميزة عكتف الوادي، أصالة أهلها وكرمهم بيضيفوا حلا زيادة. العيش المشترك من شيمها والآثار فيها أبداً مش عادي. يلي بيها عربة ومنزلها بتحمل بطياتها تاريخ حلو عن أجدادي، بدوم شخصيات عريقة نكبر فيها. الفن والثقافة بتحكي عن الأصالة وهيدا إرث لولادي. نتمنى لهالضيعة تعمر بأهلها ويبقى صيتها على مر الزمن يصنع لتزين بلادي.
1: بدوره رئيس تحرير مجلة وموقع كامنيوز.نت الإعلامي كميل عبد الله كانت له كلمة في أهمية المناسبة تزامنا مع يوم الصداقة الدولي ومع اختيار المحتفى به كشخصية العدد صديق الوطن والإنسان. ومن كلمته:
3: الصداقة أيها الحضور البهيج ليست كلمة تقال بل موقف يتخذ، وليست وعدا عابرا بل التزام طويل بالوفاء. كان صديقا للحق حين نطق به، وصديقا للثقافة حين نشرها، وصديقا للمجتمع حين خدمه، وصديقا للاقتصاد حين بناه على أسس من النزاهة والعطاء. والأهم هو الوفي والمخلص والمحب لوطنه ولعائلته وأبناء قريته بطمي الذين أحاطوه بالعطف والحنان منذ يفاعته، فبادلهم المحبة بالمحبة والعطاء بالعطاء.
1: بدوره المطران عصام يوحنا درويش ركز في كلمته مناسبة تكريم الدكتور فوزي بيطار على عمق العلاقة الإنسانية والروحية التي تجمعه به وبأهالي بلدة بطمي، ورأى في تكريمه تكريم لكل إنسان يعطي بوفاء ومحبة، وتكريم لأهل بطمي الأوفياء الذين حملوا دائما أصالة الجبل وقيمه العائلة. ويضيف بدوره رئيس نادي حوار الحضارات الدكتور إيلي سرجاني والذي تربطه صداقة بالدكتور بيطار، تحدث عن مزايا المحتفى به وما يتحلى به من صدق ووفاء ومما قاله في كلمته:
4: لقد آمن الدكتور فوزي بيطار بكل جوارحه بأن خدمة الإنسان هي أسمى رسالة يمكن أن يحملها المرء في حياته، وهذا الإيمان لم يكن شعارا بل واقعا ملموسا في مواقفه. فهو مثل ما يسميني دائما رفيق الدرب الذي لم يتوان يوما عن العطاء. لقد كان حاضرا بفكره وجهوده وحضوره الراقي في معظم نشاطات النادي داخل لبنان وخارجه. يشاركنا أدق التفاصيل ويضع بصمته الإنسانية في كل مبادرة، مؤكدا لنا دائما أن النجاح الحقيقي هو الذي يترك أثرا طيبا في حياة الآخرين. نعتز بك يا دكتور فوزي ليس فقط لما حققته من نجاحات، بل لأنك بقيت ذلك الإنسان المتواضع والمحب الذي يعطي بسخاء دون مقابل ويحمل لواء المحبة والسلام في كل محفل تكون فيه. دمت لنا سندا، ودمت لرسالتنا الإنسانية نموذجا يحتنى به، ودمت لبطمي، ودمت للبنان. والله يوفقك يا دكتور فوزي.
1: محتفى به دكتور فوزي بيطار كانت له كلمة شكر للحضور والقيمين على المبادرة، وخص بالذكر إذاعة 2000 أف أم وسواقي جروب الإعلامية ورئيسها الدكتور علاء العوادي على الاهتمام والحفاوة التي لقيها خلال زيارة الوفد إلى سيدني لزرع أرزة لبنان هناك وتغطية كاملة من الإذاعة للحدث. نستمع إلى بعض ما جاء في كلمتي.
5: اللهم اللهم ساعدني ساعدني أن أخذ بلدي بطني لو أهلها، لأنه أنا كنت مريض وأنا صغير، حضنوني بمحبتهم وحنانهم وعطفهم، وأنا تقدر مشيت بالحياة كان 6 سنين وفوق وعملتها كل الإنجازات، والحمد لله الله أعطاني الصحة والسلامة. مش هيك أنا عم بشغل كل شيء لأخدم بلدي بطني، وفي لجنة صغير من أهلي اللي حضنوني بحضنهم، ولكن أنا مريض ما في مشي ولا شيء إلا عم 6 سنين وفوق. الحمد لله أنجزت كل شيء، لأنه كان عندي هدف واحد، أنه كيف أي واحد بيطلع الهدف حطه سيصل إليها بالرحيم. كل حياتي كان صعوبات وتحديات وملتها، وكان في أشياء كتير بتعرقل. أنا حضرت عدة أشياء بأمريكا، من وقت موت كندي لووتر جيت لإيران جيت للحرب الأبريدية من بين أمريكا وروسيا لعدة أشياء، أنه كيف كانت هي بتأثر على بورصة كتير، وهذا كنت أنا الحمد لله الله عمني، وكان في عندي طموح بالحياة إنه أكون أو لا أكون. وشكرا حضوركم، أنتوا يرسون كثير منيحة لألي، وهينا محبتكم لألي يعني. وأنا بدي على المنبر هذا عم بيشوفنا بالصادية، في صديق عرفت عليه بلبنان مدة 2 أو 3 أيام، الدكتور علاء العوضي، بس طلع هو رئيس الإذاعة التلفزيون العربي الأسترالي ورئيس الأفام 2000. فجأت أنا وضعت على المطار، ملاقينا هو الأكيب تبع التلفزيون على المطار، وكان في وفد عبيرينا، وأنا حكيت كلمة وزوجتي حكيت كلمة، وكان في وغطى مؤتمر الاحتفال بافتتاح غابة أرز لبنان، وراح معنا 3 ساعات ونص دقيقة بالسيارة تغطى مرحلة الأرز، وعزم الوفد اللبناني مع الوفد الهذي فوق 45 شخص لأغلى مطعم بسيدني أستراليا. هذا الشخص له فضل ولبنان، وأنا بعتز بهيك صداقة، وشكرا وأهلا وسهلا فيكم.
1: ختاما، لم يكن هذا التكريم مجرد محطة لتسليط الضوء على إنجازات فوزي بيطار، بل شهادة حية على رحلة عطاء استثنائية عبرت المحيطات من أزقة بيروت التي حمل منها أصالته وأسراره إلى آفاق سيدني التي غرس فيها بصمته. يظل الدكتور فوزي بيطار نموذجا مشرفا للإنسان اللبناني القادر على صنع الأثر، وجسرا يربط بين وطنه الأم والبلد المغترب بكبرياء وأصالة. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة. شكرا دكتور على الفريق العمل في إذاعة 2000 أف أم. كان معكم كميل عبد الله، إليكم استديوهاتنا في سيدني وأطيب المنى.
6: أحلى صباح مع راديو 2000 أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين. ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وموضوعنا اليوم طبعا وانت قاعد على الساحل على البيتش دائما تاخذك الأفكار بعيد، تشوف الأمواج تتلاطم مع بعضها وتبدي الأحداث والتفكير بالنسبة للإنسان اللي رايح طبعا على البيتش، وأفكاره تكون تدار حول هذا الموضوع. يا ترى هل هو مين اللي تكون في البداية، البحر، المحيط أو الأرض؟ موضوعنا اليوم بالنسبة لي طبعا مثل ما تعرفون التاريخ يسجل، التاريخ يسجل عبر الحفريات اللي تكون تأخذ الصخور، وتشوفين العظام وتشوفين كذا، كلها هذه تسجل بالتحليل من أي زمن ومن أي وقت وإلى آخره. لو جينا على تاريخ الكامبيري اللي هو طبعا يمثل العصر الذي بدأ فيه حوالي من 598.8 مليون سنة، وطبعا شهد انفجارات وظهور كائنات حية معقدة بعد هذه الانفجارات، وطفرة تطورية كبرى ظهرت خلالها معظم المجموعات الحيوانية الرئيسية في السجل الأحفوري.

ومعظم طبعا هذه الـ بعد هذه التطور ظهرت خلالها معظم المجموعات الحيوانية الرئيسية في السجل الأحفوري، وكانت هياكل صلبة تطورت إلى أصداف وهياكل خارجية وكائنات، مما سهل عليه طبعا عملية التحجر وازدهار الحياة البحرية. وانتشرت بهذه الأثناء الكائنات مثل المفصليات والرخويات والتوريولوبايت اللي هي يقصد بها طبعا في مجال الكائنات ثلاثية، يقصد بها اللي ظهرت بها المفاصل الأرجل إلى آخره في بحار طبعا الأرض، بينما كانت الأرض خالية تماما من الحياة. وطبعا هي عبارة عن كتلة بالنسبة للقارات، هي عبارة عن جزيرة وحدها، وكانت مثل ما أطلقوا عليها الكلمة هي رودينة، وتعني بالروسية أنها الأرض أو الوطن، فمنها بعدها تكونت البشرية تدريجيا. نشاهد في هذا العصر وبعد ما تخللت السنين اللي نحو 520 إلى 550 مليون سنة، طبعا بدت هذه الكتلة الترابية تتآكل شيئا فشيئا قبل الانفصال وقبل أن طبعا تتكون المحيطات ولا آخره، إلى أن حصل ذات الانفجارات الجهنمية، وكانت هذه القطعة هي طبعا متقطعة ليس بالأشكال اللي تراها أنت، إلا بعد فترة من السنين حوالي 200 مليون سنة. هذه كانت الطفرة اللي حصلت بالنسبة للأرض وتاريخها. يقال أن كثير من الحفريات انوجدت أو الحفوريات انوجدت في جبال روكسي، ومن أشهر مواقع العالم لحفظ الكائنات الحية سابقا، وأيضا الصين فيها، وأيضا جنوب أفريقيا وأستراليا، ومثل ما نعرف روكسي هي في كولومبيا. كثير من الكائنات الحية انقرضت ما بعد الأحافير خلال العصر الكامبيري، وبدأت الحياة في الماء، بينما اليابس كانت تتآكل تدريجيا مثل ما قلت، وبعدها ظهرت كائنات هي تكون ضخمة، وبعدها طبعا بالنسبة لانقلابات ولا آخره من الثوران بالنسبة لهيجان البحار أو الكتلة المائية وسقوط هذه الكائنات الحية على الأرض. وطبعا من هذه الكائنات كان كائنات تكون شكلها غريب، لكن عندها أشواك في الرأس، والأسنان ليست بالأسنان اللي نراها الآن على شكل صفائح، وهي أحيانا يمثلوها العلماء، ممكن تشوفها في برامج علمية أنه تكون على شكل صفائح وتمدها داخلة مع بعضها تفترس الفريسة. وكانت هذا هذا الحيوان من أخطر الحيوانات الموجودة، بعدها انتشرت الحيوانات لكن كانت أخطر هذه هي بالنسبة للحشرات، ومن ضمنها بعدها تطورت الحياة تدريجيا وأصبح البعوض هو أخطر شيء بالنسبة للعالم.

بدأت القارات في الانفصال نحو 200 مليون سنة، من 500 وسمثينج إلى 500، من 550 نقدر نقول إلى 200. شوف الانحدار اللي حصل وانكسرت طبعا بالنسبة للقارة العملاقة المسمى بانجيا، وطبعا تفككت تدريجيا عبر الزمن، ومثل ما تشوفون تكون غير متساوية، والأجزاء القارات ليست بالشكل هذا اللي نراه الآن. أيضا كان في اختلاف، لكن بسبب البراكين ولا آخره تبدي الانقسامات وتنجرف وحتى الانفصال. وبدأت طبعا التباعد في الكتل وظهر المحيط الأطلس، وطبعا وتفرقت القارات ببطء في وقت اللي هو 65 مليون سنة، وتسارعت الحركة وتباعدت وأخذت أشكال طبعا غير اللي نعرفها مثل ما قلت لكم هسه حالياً.

لكن اللي ظهر مثل ما قلت لكم أجسام ضخمة وبعدين اتغيرت. يقال أن بلغة اليونان إيباتوس اللي هي طبعا سمت أول المحيطات اللي سموه الإغريق إيابيتوس اللي هو يقصدون بالمحيط الأطلسي، وبعدها انفردت تدريجيا ولا أن أصبحت بالشكل اللي هسه حاليا، يعني 65 مليون سنة قبل الميلاد، ليست بالقريبة لكن التدرج. شوفوا وين كنا، 525 إلى 550، وتدريجيا 200 بدت الثورات الجهنمية بسبب الثوران اللي طبعا جلب الأشياء الكائنات اللي من بطن المحيطات والبحار قذفها على الأرض، وكيف ظهرت كائنات ضخمة وانتو شايفيها بالأحفور اللي هي موجودة حتى في استراليا باعتبارها القارة الغير ملموسة كثير، لكن البحث العلماء لا زال مستمر إلى هذا يومنا عبر هذا التاريخ اللي هو طبعا مهين بالنسبة للدراسة، ويمكن يكتشفون أشياء كثيرة غير معروفة. وطبعا هذا الشيء هو يعزز على وجود كائنات. ومثل ما نعرف بدأت في الماء مثل ما نعرف، وطبعا بلشت إلى أن وصلت إلى الأرض، وأيضا عانت من الانفلاقات الكثيرة والأجناس اختلفت، وأيضا بالنسبة للإشعاعات أيضا غيرت أمور كثيرة من حيث البشرية ومن ناحية الكائنات الحية ومن ناحية المزروعات أيضا. هذه حال الكرة الأرضية. أحيانا الشخص يعز عليه أنه يشوف الأشياء القديمة، يقول مع نفسه هذه الشجرة ممكن كانت منذ آلاف السنين، يعني في نظرة تاريخية ممكن الواحد يحتفظ بها. دائما العلماء يقضون أوقات طويلة في الدراسة والأبحاث، وكلها تصب في عالم يفيد الإنسان ويبعد عن الأشياء والأمراض وطبعا الخطورة ويجعله في قمة التطور. هو هذا التاريخ اللي دائما العلماء يبحثون عنه. هذا كلامنا اليوم كان عن العصر الكامبري والذي كان مستمر بين 598.8 مليون سنة، وانفجاراته وظهور الكائنات اللي أحيانا ما نعرفها لأن عانت أيضا من التطورات في الكرة الأرضية.

والجوزاء تواصلك الجيد يساعدك على حل سوء تفاهم أو بدء تعاون جديد. السرطان الماء يركز على تنظيم أولوياتك، قد تشعر ببعض الضغط لكنه قابل للإدارة. والأسد الناري يوم يحمل طاقة إيجابية وفرصة لإبراز إبداعاتك أو مواهبك.

0: والميزان الهوائي، قد تتلقى دعوة أو خبرا سارا، حافظ على توازنك في النقاشات. والعقرب المائي، التفكير الهادئ يساعدك على اتخاذ قرار مهم يتعلق بالمستقبل. أما القوس، يوم مناسب للتخطيط أو تعلم شيء جديد، تجنب الإنفاق غير الضروري.
1: اقرأ الكف وشوف بختي في الفنجان، أنا عاشقة وملهوفة وغدر نزال.
0: أما الجدي، المثابرة تؤتي ثمارها، وقد تلاحظ تقدما في مشروع أو هدف شخصي.
1: أنا عاشقة وملهوفة وغدر الزمان وراح عني حبيبي.
0: وبرج الدلو، قد تظهر فرصة للتعارف أو توسيع دائرة علاقاتك الاجتماعية. وأخيرا برج الحوت المائي، استمع إلى حدسك لكن استند أيضا إلى الحقائق قبل اتخاذ أي قرار. أحبت المستمعين، هذه التوقعات لأبراج لهذا اليوم، ونقول الله أعلم.

إهداء إلى كل أحبتنا وخصوصا مستمعي البرنامج الخاصين من أم سعيد وأبو سعيد ومارتن المندائي وشاعرنا الجميل سرمد ستيفان. سرمد أنا دائما أنسى اسمك، ليش ظهرت مو على البال؟

0: أنا عجب. وفي نفس الوقت نستودعكم الله على أمل نلقاكم يوم الاثنين بحفظ الله ورعايته, وهاف ا نايس ويكند, وجمعة مباركة وبداية شهر جديد أحبتي المستمعين, وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة ومع السلامة, وأنا بتمنى لكم هابي ويك أند, وإن شاء الله نلقاكم يوم

0: 98.5 2000 FM.
1: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: 2000 station sponsor.

0: خليك بالبيت للحفاظ على صحتك وصحة الآخرين.
1: كور كوميونتي سيرفيسز تود تعلمكم أن المكتب سيكون مغلقا حاليا بسبب فيروس كورونا
0: أو ما يعرف COVID-19 لمنع انتشاره وتقليل المخاطر المحتملة لموظفينها وعملائها.
1: نود أن نعلمكم أننا سنواصل تقديم جميع خدمات الدعم الأساسية عبر الهاتف 972-704-77.
0: خليك بالبيت للحفاظ على صحتك وصحة الآخرين.
1: كور كوميونتي سيرفيسز تفخر برعاية البرامج العربية.
2: 98.5 2 triple O FM.
3: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2 Triple O station sponsor.